0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود.

0: الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيس المواهب للعظيمات حمالي.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أناقة الكلمة وحضور الصوت تناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكر.

لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يومياً من الساعة 9 ل 10 صباحاً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير وصباح التوفيق للجميع. صباحنا اليوم صباح رضا عن الحياة وقناعة بما هو موجود، صباح يملأ قلوبنا امتنان حد الامتلاء، وصباحنا شكر وحمد للزيادة من الله سبحانه وتعالى للتوفيق لكل ما هو جميل وفيه خير وبركة بانتظارنا بإذن الله. صباحنا معاكم رفرش إيجابي مع يقين بأن اليوم أجمل بكثير مما مضى وفات. فأولا نبدأ معاكم بالحمد والشكر وأمنيات أن يطرح لنا الله في يومنا كل اليسر وكل البركة. وهذه تحياتي نورة بوشوك، وراح أكون معاكم من الإعداد والتقديم، وتحيات المخرج محمد الدوسري.

اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة. رفرش.

خليك رفرش. حياكم الله ويا هلا وسهلا بالحبايب من جديد. خلوني نقول لكم حالة الطقس في مملكة البحرين لهذا اليوم. أول شيء في تحذير عن رياح شمالية غربية قوية السرعة تؤدي إلى أمواج عالية وتصاعد الأتربة في بعض المناطق في المنطقة الشمالية الوسطى والجنوبية ويستمر حتى اليوم الساعة 6 مساء. بالنسبة لدرجة الحرارة الحالية 31، العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية، وجونا حار نسبيا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق ويكون معتدل خلال الليل ابتداء من الساعة 6 مساء بإذن الله. بالنسبة لحالة البحر فهو من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر. أما بخصوص الرياح فهي شمالية غربية يصل أقصاها إلى 46 كيلومتر في الساعة خلال النهار. بالنسبة للرطوبة الحالية 59%، العظمى 75%، الصغرى 15%، وموعد شروق الشمس كان اليوم في تمام الساعة 4:48 صباحا، وغروبها بمشيئة الله راح يكون في تمام الساعة 6:20 مساء. خليك رفرش دائما على بحرين.

0: Good morning, my dear.
1: Good morning وحياكم الله, وخلونا نقول لكم اليوم ملخص حلقتنا بإذن الله شو راح يكون. أول شيء راح نتكلم عن 10 أشياء يمكن شرائها بسعر تذكرة نهائي كأس العالم. يا جماعة ما تتخيلون ليش كثر وصلت التذكرة, تخيلوا التذكرة لوين وصلت يا جماعة. راح نقول لكم إن شاء الله بعدين في تفاصيل الخبر, بس كأس العالم وما أدراك ما كأس العالم, الله يعين. وبإذن الله راح نسولف عن حقائق يجهلها الكثيرون عن الدماغ البشري. أنا صراحة أحب أعرف أشياء عن العقل, قدرات العقل, وشلون ممكن أحنا نستخدم هذه القدرات, ربما تكون فيها قدرات خارقة, أشياء تسوي لنا نقلة في الحياة, لأن هذا الشيء اللي احنا تميزنا فيه كبشر. أيضا راح أتكلم عن دراسة تكشف سبب حب طفلك للخضروات أو عدم حب طفلك للخضروات, والدراسة مهمة وحلوة وممتعة ومنطقية الصراحة. أيضا راح نستعرض إجابة سؤال مهم, هل العزلة عن الناس نضج فكري أم مرض نفسي أم هروب من الواقع؟ ساعات احنا نتملل بنسوي جارد حق الناس, أو خلاص بنسوي سكيب حق الناس, خلاص بنغير الناس, يعني تمللنا. هل هذا الشيء صحي ولا لا؟ راح نقوله لكم إن شاء الله ونعطيكم الإجابة من خلال حلقتنا. وأيضا راح نتكلم عن أكثر المدن الصحية في العالم, وفي مدينة في البحرين منهم, فستي تود إن شاء الله راح نقول لكم عنهم, وتكون حلقتنا بإذن الله حلوة. تذرونا بعد الفاصل إن شاء الله, فقرات حلوة وجميلة.

اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو ريفرش بسيط وابتسامة.

تخيل معاي عزيزي المستمع أنك تدفع مبلغ تذكرة مباراة وتكتشف أنك تقدر فيه تشتري حياة كاملة، مو بس حضور شوطين لمباراة لكرة القدم. تخيلوا احنا نتكلم عن كاس نهائي او نهائي كاس العالم مال 2026، المباراه اللي سعر تذكرتها وصل لدرجه ممكن تخليك تسال انا وين رايح اشوف المباراه، هل رايح كوكب ثاني ولا لا. تخيلوا في الوقت اللي ينتظر فيه العالم نهائي مونديال 2026 الفيفا وورلد كاب، تم عرض تذكره للنهائي في نيويورك بسعر خيالي وصل تقريبا الى 2.2 مليون دولار. كم بحريني محمد سوي لنا كم يصير تقريبا مليونين بوينت تو؟ هذه المقارنة الغريبة اللي شنو ممكن نشتري بهذا المبلغ تقريبا، يعني بدل ما احنا نقعد حماس 90 دقيقة نطالع مباراة ممكن نسوي وايد اشياء. ترى شنو ممكن نسوي؟ راح اقول لكم شنو ممكن تسوون بهذا المبلغ 2.2 مليون دولار. 10 اشياء، بعطيكم العشرة. تقدرون تاخذون شقة فاخرة مثلا في برج خليفة او حتى في نيويورك، يلا اوكي. اسطول سيارات فارهة، بوغاتي فراري وغيرها كلها بسعر التذكرة. جزيرة خاصة في الكاريبي بروحك قاعد بروحك. ايضا سفر حول العالم درجة اولى 10 سنوات، تخيلوا بسعر هذه التذكرة. ايضا مجموعة ساعات باتيك فيليب مثلا نادرة، سوينا دعاية حق الماركات اليوم. تأسيس أكاديمية كرة قدم كاملة، يلا بدل ما أشوف شوطين أسوي شيء ينفع الناس. أيضا رحلة، أنا بروح الفضاء أقدر أروح بهذا السعر. أيضا يخت سياحي متوسط الحجم تقدر تأخذه بهذا المبلغ. تبرع لإطعام قرية كاملة لسنوات بهذا المبلغ، تخيلوا مش كثر مفيد. أيضا يعني تقدرون تسوون أشياء وايد، هذه بس بعض الأفكار، ومجرد هذا المبلغ اللي ممكن تشترونه بسعر تذكرة حق شوطين مباراة مدتها 90 دقيقة. البطولة راح تقام في 16 مدينة بين أمريكا وكندا والمكسيك من 11 يونيو إلى 19 يوليو. يعني مونديال مو بس حدث رياضي، هذا اقتصاد موازي بحد ذاته. فلذلك لو كان معاك هذا المبلغ عزيزي المستمع،

بتدفع عشان تشوف نهائي كأس العالم لحظيا، ولا بتختار حياة كاملة من الخيارات اللي ممكن تغير مستقبلك، مو بس انت ومستقبل اللي حولك بعد.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد. رفرش للعقل.

حياكم الله. حقائق يجهلها الكثيرون عن الدماغ البشري. كثير ما نسمع عن معلومات عن المخ والعقل، لكن العلم روانا صورة بشكل أوسع وأعمق بكثير من مجرد أفكار شائعة. مثلا لما بتكلم عن حقائق عن الدماغ، أول حقيقة تقول أن قدرات العقل ممكن أن هي تكون يعني هائلة، وليس فقط مثل ما سمعنا أن العقل الإنسان نستخدم منه 10% فقط والباقي ما نستخدمه. العلم يقول العكس تماما، يقول أن الحقيقة في أن كل المناطق اللي يشملها الدماغ لها وظائف محددة، وهي تشتغل لكن بدرجات مختلفة حسب الحاجة. يعني الدماغ كله شغال بس بطريقة ذكية ومنظمة، يعني مو مثل ما كنا نسمع أن 10% بس إحنا نستخدم من قدراتنا العقلية، لا، هناك قدرات أخرى نستخدمها ولكن بشكل منظم على حسب الحاجة. من الأشياء اللي وضحها العلماء أن الذكاء نفسه مو شيء بسيط أو يعتمد على حجم الدماغ، بل يعتمد على قوة الاتصال بين الخلايا العصبية، يعني شبكات التواصل داخل الدماغ هي اللي تصنع الفرق. كل ما أنا قدرت أن أنا أحرك هذه الشبكات العصبية أكثر، كل ما صار عندي نشاط في الدماغ وذكاء أكثر وفهم أكثر. أيضا فيما يتعلق بالعمر والعقل، من المثير أن مع التقدم في العمر الذاكرة تزيد والسرعة وسرعة البديهية تزيد، لكن في المقابل الخبرة والحكمة والقدرة اللغوية والحسابية تتحسن بشكل أكبر وأكبر وتثبت نفسها بشكل أقوى، حتى لو كانت مثلا عند البعض أن ذاكرتهم تقل أو سرعة الاستيعاب تقل، لكن الحكمة والقدرة اللغوية والحسابية غالبا ما تكون في حالة ارتفاع، ما تنقص مع تقدم العمر. أيضا الدماغ عنده قدرة مذهلة على التكيف وإعادة البناء، وهي ظاهرة تسمى لدونة الدماغ، يعني إذا صار ضرر في جزء معين في الدماغ ممكن أنه يعوض من خلال وظائف جديدة أخرى غير عن الوظائف اللي تلفت، سبحان الله. أيضا بالنسبة حق نمو العقل، من المعلومات المهمة أن الدماغ ما يكتمل نموه إلا تقريبا عند عمر 25، خصوصا في المناطق المسؤولة عن التفكير العميق واتخاذ القرارات. بالنسبة للمهارات العقلية، نكتشف أن العقل يحب التدريب مع الألغاز، العصف الذهني، تعلم لغة جديدة أو حتى العزف، وكلها تقوي الدماغ وتحافظ على نشاطه. أيضا بالنسبة للتفاعل الاجتماعي بعد له دور كبير، كل ما كنت تتواصل تتعلم من الناس تلتقي بناس جدد، كل ما كان دماغك يظل أكثر حيوية ونشاط مع الوقت. وفي تجربة غريبة حق الباحثين، لاحظوا أن الأشخاص الأكثر ذكاء أحياناً ينتبهون لتفاصيل صغيرة أكثر من غيرهم، وكأن دماغهم يركز على الدقة بدل من زحمة الأفكار. حتى على فكرة أثناء النوم الدماغ ما ينطفي أبداً، بعض المناطق تظل نشطة وتشتغل خصوصاً المرتبطة بالأحساس والمعالجة الذهنية. الأبحاث تشير أن الراحة والإجازات تساعد الدماغ يرجع بأقوى وأفضل أداء، يعني مو كسل، هو إعادة شحن حقيقية للدماغ. أيضاً كذلك التفكير الإيجابي هو ليس مجرد شعور بل مهارة تدرب الدماغ عليها وتساعده يتعامل

نتعامل مع الحياة وضغوطات الحياة بشكل أفضل. وأخيرا طبعا لابد أن احنا يعني نضع أهمية للتغذية لأنها تلعب دور مهم في صحة الدماغ، خصوصا فيما يتعلق بالأطعمة الغنية بالخضار والأسماك والدهون اللي تساعد الدماغ على المدى الطويل أنه يكون صحي أكثر. طيب لو عرفنا أن الدماغ كله شغال وأنه قابل للتطور والتغيير، شنو أكثر عادة تحس أنها ممكن تغير طريقة تفكيرك لو أنت اليوم التزمت فيها وقررت أنها تكون جزء منك وبالتالي جزء من صحة عقلك الجميل؟

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
0: ريفرش للطاقة والحيوية.

دراسة طويلة المدى كشفت شيء غريب ولطيف بنفس الوقت. الأطفال ممكن يتبرمجون بشكل غير مباشر على حب بعض الأطعمة وهم للحين في داخل بطن الأم. الدراسة لاحظت أن الأم لما تتغذى خلال الحمل على خضروات مثل الجزر أو الشمندر، الجنين فعلياً يتعرض لرائحتها في مرحلة التكوين. والأغرب أن هذا الشيء يترك أثر بعد الولادة. لما يكبرون الأطفال ويصير عمرهم تقريباً 3-4 سنوات، في دراسة أيضاً طبقت عليهم ولاحظ الباحثون أن الأطفال اللي أمهاتهم تناولوا هالنوعية من الأطعمة أثناء الحمل كانوا أقل رفض لرائحته، والعكس صحيح، عندهم تقبل كبير له. لذلك كان الطفل عنده ذكرى مبكرة للنكهة مخزنة بس ما كان ينتبه. المثير في الموضوع أن العلماء أكدوا أن اللي شافوه مو مجرد ردة فعل عابرة، بل استجابة حقيقية مرتبطة بتجربة مبكرة جدا قبل الولادة. يعني باختصار، أذواقنا الغذائية ممكن تبدأ تتشكل قبل حتى ما نشوف الدنيا من الأم. يعني شنو الأم تحب تاكل، شنو الأم تحب تتذوق، الأم اللي تحب أطعمة معينة، تأكدي هاي رح ينتقل حق الطفل إذا أنت كنتي حامل اليوم. فسؤال لكم مستمعين، لو نكهاتنا تتبرمج من قبل الولادة، شنو تتوقع أكثر شيء ممكن يكون مؤثر على ذوقك اليوم من غير ما تدري يا ترى؟ شنو الأكل اللي تحس أنك تحبه وايد من غير ما تدري ليش تحبه؟ فكروا فيها وجاوبوا بينكم بين أنفسكم. الإجابة فعلا تستحق، أو السؤال فعلا يستحق أن نفكر شنو الأطعمة اللي نحبها وايد وكانت أمهاتنا ترغب فيها أثناء الحمل.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين اف ام.
1: ريفرش
0: ريفرش للنفسيه.

حياكم الله ويا اهلا وسهلا بالجميع. احيانا لما مثلا تزيد ضغوطات الحياه والناس وعلاقاتك تزيدها ضغط اكثر واكثر، فتقرر انك انت تعتزل الجميع. يعني مثلا خلاص انا ما ابغى احكي احد، ما ابغى اكلم احد، ربما اسوي بلوكات، ربما اسوي جرد حق الاشخاص، ابغى ابتعد، ابغى اشرد، ما بطاقه سلبيه، ابغى هدوء. ولكن هل هذا شيء صحي ولا لا؟ هل يعتبر العزلة هذه صحية ولا لا؟ هروب ولا ان احنا يعني نشرد من الواقع؟ بالنسبة لي شخصيا، يعني هي يعني السؤال هذا انا طرحته حق نفسي، واكتشفت ان الموضوع نسبي من شخص الى اخر. يعني احيانا الانسان يكون مضغوط مضغوط مضغوط وايد في هذه الفترة، فعلا هو محتاج انه هو يكون يعني منعزل عن الناس وبعدين يعيد ترتيب حياته، ولكن مو بأثناء الضغط اللي انت عايشه ممكن ان تسوي جرد حق الاولي والتاني. لا، تعتزل بعدين تقرر، لان في العزلة يجيك الالهام، تيك الافكار الصح، يجيك الشعور، مو قبلها. قبلها لا، انت ممكن تتخذ قرارات بناء على هذه الضغوطات اللي موجودة في حياتك. فالعلماء ايش قالوا؟ العلماء قالوا ان يعني العزلة لها معنى واحد، هي يعني أن الإنسان يبتعد شوية، يعني يترك نفسه في مساحة صحية، يعيد ترتيب ذاته، وبعدين يقرر هو يبي يعتزل الناس ولا لا. في هذه الفترة هو يعيد شحن نفسه، نفسيته، عقله وكل شيء. بس يقولون أن في الوقت نفسه ممكن العزلة تكون علامة تعب نفسي، مثل بداية

قلق أو اكتئاب لا قدر الله أو خوف من الناس، فيصير الشخص ينسحب بدون ما ينتبه، وممكن تكون هي مجرد هروب مؤقت. يعني الإنسان مضايق من ضغط الحياة فيبتعد فترة وبعدين يرجع لنفس الظروف لنفس الناس لنفس المشاكل. أحياناً ببساطة يكون هو خيار شخصي، في ناس تحب الهدوء وتحب جلسة الهدوء، وفي ناس تحس بالراحة ويعني مع نفسها وما تحب الزحمة وايد، فيقررون هذه القرارات. يعني مثل ما قال العلماء، العزلة مو خير مطلق ولا شر مطلق، هي مرآة لحالة الإنسان. وأنا بالنسبة لي يعني شخصيا لو نتكلم في هذا الموضوع بعمق، فمهم أنك ما تترك الأشياء كذي معلقة. يعني مثلا تحن اعتزلت، قعدت مع نفسك، عدت ترتيب حياتك، قمت كتبتي وضبطتي أمورك ورتبتي أفكارك، فخلص بعد العزلة شنو؟ أتي القرارات. يعني هل أنا هاي الأشخاص مناسبين لي في حياتي؟ كم بالمية يضيفون لي؟ كم بالمية أنا أضيف لهم؟ هل أنا مقصرة معاهم لذلك نشوف ردة فعل معينة؟ فنكلم من أنفسنا بصراحة، بعدين تأتي القرارات الصحيحة اللي تكون بناء على هذا التفكير العميق. فإن أنا أرجع مرة ثانية لنفس ما كنت ونفس الوضع ونفس الظروف ونفس الأسلوب، كأن أنا ما غيرت شيء، كأن أنا شحنت روحي ورديت مرة ثانية أفرغ هذه الطاقة في نفس المكان. هني يكون العزلة مالها يعني مو في مكانها، يعني ما سويت شيء، رحت اعتزلت وشوي ريحت روحك كم من يوم، رديت مرة ثانية حق نفس الظروف نفس الضغوطات، لا غيرت أفكار، لا غيرت أسلوب، لا غيرت، ما حطيت يعني أولويات، ما عدت ترتيب علاقاتك. فلازم يكون فيها قرارات بعد هذا العزلة. أما أن أنا أهرب من الناس ومن غير أي سبب وأن بس ما أبي أحد، لا، هني مشكلة تحتاج تدخل الصراحة. إذا طالت المدة تحتاج تدخل. ليش؟ لأن نقول كذي إحنا والله أحسن بدون ناس، لا، الجنة من غير الناس ما تنداس. على قولة قلاولين هذا المثل، وفعلا هم صادقين فيه. الناس للناس والكلب الله، والروح تحيي باقي الأرواح، والناس في ناس مثلك وشرواك وقعدتهم حلوة ويرستهم جميلة، بس ما أحكم على الناس من البداية ولا أحكم على الناس بشكل مطلق، لأن هذا الحكم يأثر علي على حياتي وأصير أنا كئيب وبروحي. والوحدة ترى تجيب مشاكل نفسية أعظم وأعظم وأعظم أكثر مما تتخيل. فلا نظن أن الوحدة هي خلاص أنا بشتري راحة بالي، لا، أحيانا الوحدة هذه تدمرك، دخلك في وساوس ومخاوف وأشياء غريبة عجيبة، لأن ساعات الإنسان يقعد يوسوس للشيطان إذا هو بروحه. فحلو أن يكون في بالانس، وقت اللي تحتاج عزلة تروح، وقت اللي تحتاج الناس أيضا تكون وسط الناس. وإذا عندي مشاكل مع الناس أحل المشاكل هذه وعيد ترتيب الحياة وبس، وأندمج في الدنيا. دائما أقول طول ما أنت حي لازم عندك مشاكل، لازم عندك تحديات، ربما تتفاوت التحديات والمشاكل من شخص إلى آخر حسب مرونته في الحياة، حسب نفسيته، حسب ظروفه، ولكن هذه متعة الحياة. إذا أنت بتكون حي عيش هذه التجارب، خليك شجاع في بعض المواقف، واجه في مواقف أخرى، انسحب في مواقف تحتاج أنك تنسحب، اصمت في مواقف تحتاج الصمت، وهكذا up and down، هذه هي الحياة. فانجوي ات واستمتع بحياتك، والحياة فعلا تستحق منا نحن نكون قدها بإذن الله.

0: Alltså, hallå, alltså.
1: اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة. رفرش.

أهلا وسهلا. اليوم راح نتكلم عن مدن في العالم مو بس جميلة للسفر، لكن تعتبر من أكثر المدن صحة للعيش فيها بأسلوب الحياة اللي يساعدك تعيش بهدوء وحركة وتوازن وأريحية. أول مدينة عندنا هي مدينة أوروبية اللي هي كوبنهاغن. هي مدينة تعتمد بشكل كبير على الدراجات والحركة اليومية، فيها طبيعة وتنقل وتقل فيها الضغوطات المرتبطة بالزحمة والتلوث، لذلك تعتبر مدينة كوبنهاغن هي من أفضل المدن الصحية في العالم. في طوكيو أيضاً الانضباط العالي والأكل المتوازن ونظام الحياة المنظم يخلي الصحة العامة عند السكان أفضل بكثير. أما زيورخ فتتميز في نقاء الهواء وجودة الحياة ومع الطبيعة القريبة من خلينا نقول الحياة الفطرية بشكل أكبر، فيها مستوى التوتر اليومي أقل بكثير. سنغافورة أيضا مثال قوي على مدينة حديثة وصحية، فيها مساحات خضراء ونظام صحي متطور جدا. فيينا دائما ضمن الأفضل عالميا بسبب التوازن بين الراحة والخدمات والصحة النفسية كذلك. في العالم العربي دبي تعتبر من المدن اللي فيها بنية تحتية صحية متقدمة، مسارات للمشي، مشاريع رياضية واهتمام متزايد بنمط الحياة الصحية. عندنا أيضا في البحرين، تتوقعون أي مدينة في البحرين تعتبر من المدن الصحية؟ يلا فكروا. الليل المحرق، الله على المحرق، فعلا المحرق. المحرق تمتاز بطابعها الهادئ نسبيا وأحيائها القريبة من البحر، وهذا الشيء يعطي نوع من التوازن والراحة في نمط الحياة الصحية عندنا في مملكة البحرين. يهزين المحرق وهالمحرق ولا يهنون الباقي، لكن هي المدينة اللي تعتبر فعلا يعني نقية بهواها ببحرها بناسها بطيبتها، ودائما كانوا يقولون ان ام البحرين هي المحرك. عموما المدينة الصحية هي اسلوب حياة كامل، حركة، طبيعة، تنظيم، اكل متوازن، ومع الوقت ينعكس هذا الشيء على صحة الانسان الجسدية والنفسية. اختم معكم سؤال، ليش هل المحرك يمتازون بالطيبة؟ ليش من بدهم عن الباقي؟ يعني ما يهنون الباقي بس زيادة، خلينا نقول طيبتهم بروماكس شوي زيادة مضاعفة. يقولون بحكم ان انهم يعني حوالينهم البحر، والبحر يعطي الطبيعة يعني يعكس طبيعة لأهالي لهذه المنطقة، انهم يكونون عاطفيين اكثر هدوء. فهل يا ترى هذه المعلومة صحيحة ولا في اشياء ثانية؟ اتمنى كل واحد يجاوب بينه وبين نفسه ويعرف هذا السر، السر هالمحرك وسر ناسها الطيبين. نختم معاكم حلقتنا لهذا اليوم، كنت معاكم كل حب، أخذكم نورة بشوك برفقة المخرج المبدع محمد الدوسري. مع السلامة وفي أمان الله. كل ما

0: زادت قوتك الداخلية، زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك. لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنعه بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش، طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
1: على بحرين FM
0: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: واللي له الحسنى على كل بذال، الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابة، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبة.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين اف ام 93.3. دايما معاك،
1: ثبت الموجة على ستار كافيه.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، مستمعين بحرين اف ام وين ما تكونون، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من
1: ستار كافي.
0: شكرا ستار كافي. راح نتواصل معاكم ان شاء الله وكالعادة من الحين لساعة

ثلاث، خلكم ويانا. وقبل كل شيء خلونا نوجه لكم تحيات فريق العمل، وأولى تحية تأتيكم مني هدى درويش. تحية كبيرة توصلكم من التنسيق والمتابعة من ليالي عاشير. مخرجتنا فايزة عبدو تمسي عليكم بالخير وتقول لكم تنتظركم على 1745556 في الموضوع اللي راح أخبركم عنه بعد شوي. فاصل ونواصل.

0: للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6. ثبت الموجة على ستار كافيه.
1: ستار كافيه.

نمسي عليكم بالخير، نمسي على أهل البحرين الطيبين ومس المشاعر اللي مرات ما نعرف نعبر عنها بالكلام. حياكم الله معنا في حلقة جديدة، يمكن يعني كل يوم نحاول ان احنا نتكلم في مواضيع مختلفة، مواضيع اكيد تهمنا كلنا. وموضوعنا اليوم يمكن مر على كل واحد فينا، سواء في حياته، في علاقاته، او حتى

حتى في المواقف البسيطة يعني اللي تمر علينا بشكل يومي. دائما نسمع جملة مشهورة، هاي الجملة شو تقول؟ تقول السكوت علامة الرضا. لكن السؤال الحقيقي هني، هل كل سكوت يعني رضا فعلا؟ مرات الإنسان يسكت لأنه مقتنع، ومرات يسكت لأنه تعب من كثر ما يشرح، وفي ناس تسكت لأن الكلام عندهم صار ما منه فايدة، يعني ما يب نتيجة. عشان كذي سؤالي لكم اليوم يا أيها المستمع والمستمعة، السكوت بالنسبة لك علامة شنو بالضبط؟ 1-7-4-5-2-5-2-6 أكيد أنتظر اتصالاتكم.

0: للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6.
1: ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين اف ام 93.3.
2: دايما معاك ستار كافيه.
3: إذن مستمعينا، ذكركم بموضوع حلقتنا اليوم. إذا كان في جملة احنا مشهورة عندنا، وهاي الجملة اللي متعارف عليها دائما ما قد تغيرت، السكوت علامة الرضا، لكن وايد بعد في ناس يشرحوها بطرق مختلفة. أنا سؤالي لكم اليوم، هل فعلا السكوت يعني الرضا دائما، أو الرضا فعلا؟ لأن مثل ما قلت لكم، يعني أنت أيها المستمع وأنت أيتها المستمعة، السكوت بالنسبة لكم شنو؟ رضا فعلا، ولا هو سكوت بالنسبة لكم زعل، ولا خذلان، ولا قوة، ولا شنو بالضبط؟

فايزة ليش سكت تجربة؟ هاي السكوت هذه عاد كلش عدم رضا عندي أنا، مو راضي على هالسكتة. طبعا لا يمكن يعني ساعات هذه الرضا تخلي الواحد يسكت. فاجأتيني فايزة، فاجأتيني بالسكتة، صدق خفت. أوكي المهم قلنا هل السكوت بالنسبة لك رضا، زعل، قوة، ولا يمكن مرحلة وصل لها الإنسان وما عاد عنده كلام يقوله، خلص الكلام مثل ما احنا نقول. فشاركونا آراءكم واتصالاتكم، لأن أكيد ورا كل سكوت قصة. ليش سكت؟ لأنه تعتبر قوتك هذه قوة أو سكوتك هذه قوة، ولا ساكت لأنك زعلت من اللي قدامك ومن الكلام اللي هو قاله لك فسكت، ولا أنت فعلا راضي لأن السكوت مثل ما يقولون علامة الرضا. ذكركم بالأرقام

فايزة لا تسكتين وايد كذي ما 1-7-4-5-5-6 أكيد ننتظر اتصالاتكم. وهل فعلا السكوت علامة الرضا ولا شي دل السكوت بالنسبة لكم؟

0: للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6. ثبت الموجة على ستار كافيه.
1: ستار كافيه.
2: المهم يا جماعة الخير، نتواصل معاكم وإحنا نتكلم اليوم عن المقولة للكل يعرفها اللي هي سكوت علامة الرضا، ولكن هل فعلا كل سكوت يعني الرضا ولا لا؟ ومعنا أم عثمان. أول اتصال. ألو.
3: هلا هدى، شلونك؟
2: أنا بخير يا أم عثمان.
3: شلونك؟ شلون المتابعين؟ إن شاء الله كلهم بخير يا رب.
2: كلهم بخير وبصحة وعافية، ربي يدوم إن شاء الله.
3: الله يسلمك
2: أم عثمان.
3: هلا.
2: أنت
3: موضوعك حلو هدى، عن الصام،
2: عن السكوت.
3: قصدي عن السكوت. السكوت دائما يعني قصدك أنت السكوت عن الرد؟
2: شوفي، هي في مقولة السكوت علامة الرضا صح؟
3: أنا أقول السكوت راحة.
2: لا بس أنتي هل فعلا يعني لك السكوت علامة الرضا ولا ساعات السكوت له وايد معاني؟ أنتي حق أم عثمان يعني لها الراحة؟
3: راحة
2: ممكن
3: أحيانا ندشين مع ناس نقاشاتهم وايد، ومو بشرط أنتي عاجبك الموضوع، أو مو بشرط أنك أنتي مأيدة السالفة أو الموضوع، بس لو سكتي بترتاحين.
2: صح.
3: لو سكتي

0: تكلمتي ما بتطلعين بأي نتيجة.
1: صحيح.
0: يمكن تطلعين أنت اللي مو بزينة.
1: فعلا.
0: فأنا أقول السكوت راحة دائما، يعني الواحد الساكت راحة، السكوت هيبة، السكوت عز، السكوت يغنيك عن المشاكل. أنت ساكتة تكوني محبوبة من الكل.
1: صح.
0: لما تتكلم تطلع شخصيتك، يمكن شخصيتك ما تعجب اللي
1: حواليك. بس ام عثمان، هاي كل اللي قلتيه صحيح 100%. بس ساعات السكوت يتعب، يمرض،
0: يتعب. بس لازم واحد يكون عنده فن يعرف متى يسكت وما يتكلم. يعني ما يصير كله ساكت كأنه عنده رهاب اجتماعي.
1: ايه؟
0: لا، يتكلم
1: رهاب اجتماعي. يعني اوكي، بس بقول لك شيء يا ام عثمان، امس واللي قبله بعكنا عن طريق كلامكم كان في بعض الكتب اللي كذي يعني مرت علي شوي قريتها وهلون، في كتاب اسمه فن الرد.
0: حلو. فن الرد فعلا.
1: اي والله، هاي الكتاب يعلمك شلون ساعات احنا لان نكون انفعاليين زياده عن اللزوم، عرفتي، نتيجه لضغوطات او لان اللي قدامك مثلا يتكلم بشكل غير منطقي، فانت منطقيه زياده عن اللزوم، فما تتقبلين فكره ان الواحد اللي قدامك قاعد يتكلم بشكل غير منطقي وانت في وادي وهو في وادي، فتتنرفزين فتبتدين تغلطين. صح. في الرد.
0: صح.
1: اي
0: مثل ما في فن الردود بعد فن السكوت، لأن مو كل شخص يقدر يسكت.
1: تعتقدين؟
0: يعني ما قلتي في ناس اندفاعيين وفي ناس يعني هجوميين وفي ناس متحمسين وايد، فأنتي شلون هاي الأشياء اللي انت متقالين مع ناس بهاي الصفات يمكن انت ما تقدرين تسكتين.
1: صح.
0: لكن بعد قلت في تدريب فن السكوت.
1: بالضبط. يعني هاي اللي قلتي، هاي اللي قلتي صح يا ام عثمان. اي لان في شيء اسمه فن السكوت، مو اي احد يعرف يسكت في الوقت الصح
0: المناسب.
1: او بالطريقه الصح، لان السكوت احيانا يحتاج بعد وعي. أي.
0: ما قاطعت بالله بالخير،
1: بتأسس
0: ان السكوت احيانا خجل. السكوت مو بس انه يعني رضا، احيانا خجل
1: اكيد،
0: يعني تخجل او تخاف تزعل اللي قدامك.
1: عاد هذه السكوت سلبي يسمونه.
0: اي هاي سكوت سلبي، بس ان في ناس تسكت لهاي السبب، يعني مو بكل سكوت رضا.
1: صحيح.
0: الا اذا يعني بعد ساكت ويبتسم هاي رضا.
1: لا لا، ساكت ويبتسم هاي لها الف معنى، الف معنى، هاي رياكشن خطير. مشكوره يا ام عثمان، شكرا على اتصالك. اذا اول اتصال من عثمان قالت السكوت راحه. يعني فعلا في ناس وايد تشوف ان السكوت مو بهروب، بل بالعكس هو راحة من كثرة ان انا ابرر مثلا، راحة من كثرة النقاشات الطويلة العقيمة، راحة من كل شيء ممكن انه يستنزف طاقتي ومشاعري. احيانا الانسان لما يسكت مو لانه ما عنده كلام يقوله، لكن لانه اختار سلامة داخلي على اي جدال ممكن يصير. صدق يعني حوانا، وانا يعني اقول هالكلام اكيد الكل فينا مرت فيه مواقف مثلا انه هو يكون مع احد ويتناقشون مع بعض ويحس ان الجدال فعلا عقيم وغير منطقي وما في اي يعني اسلوب حلو، هذه بروحها في حد ذاته ينرفز، فالواحد صدق يسكت احسن ويختار سلامة الداخلي. مثل ما أنا قلت، وفي هالزمن تحديدا صار السكوت عند البعض راحة نفسية، أن الواحد يبتعد عن الصوت العالي والضجة ويركز على نفسه أحسن وراحته أكثر.

ننتظركم على 1-7-4-5-6-5-6 في موضوع حلقتنا اليوم. السكوت علامة الرضا معروف، ولكن هل فعلا هو عندك هو علامة الرضا ولا علامة شنو بالضبط؟ ننتظر اتصالاتكم.

0: للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 174-5256. ستار كافيه.
1: ومعنا اتصال من ابو راشد ونقول مساك الله بالخير يا ابو راشد. الو،
2: مرحبا الشيخ
1: راشد، مو ابو راشد. حيا الله، حيا الله الشيخ، شيخ من رباك ان شاء الله.
2: الله يطول لك عمرك.
1: شلونك يا راشد؟
2: الله يطول لك عمرك
1: راشد. اول مره تكلمنا؟
2: نعم.
1: شو اللي خلاك اول مره؟
2: اسمعكم واتابعكم. والله شوف، انا بطلت سمعت السكوت علامه الرضا. انا عندي له جواب يعني كذي حق نفسي، سكوت علامه الرضا بحضره الموقف نفسه. بس عاد بعدين لكل حادث حديث، كل واحد بينه وبين نفسه شلون يتصرف، شلون يفكر في الموضوع، شلون ياخذ الاجراء. هذه بعدين، بس سكوت علامه الرضا. واه هاي شيء صح في الموقف نفسه.
1: في الموقف نفسه. شو رايك في الناس اللي يعتبرون السكوت ساعات نوع من الخوف ولا عدم الثقه؟
2: لا لا لا لا، هاي القوي اللي يقدر يتمالك نفسه، ولا القوي اللي يقدر يتجنب انه هو اساسا يبذل مجهود اللي هو سلبي تجاه شخص بالجامعة. هذه هو القوة، هذه قوة عمره ما كان
1: صح. صح. يعني شوف، لما قلت السكوت يعني في حضرة الموقف، ترى تعبيرك وايد عميق، لان احيانا صدق ترى
2: ان شاء الله هاي اللي يستوي وياي. يعني انا ان شاء الله احنا نمر في مواقف طول اليوم، من الصبح للمغرب، تمر على اشكال ورناك عمر اي اصابع يدك ما يسوي. تش نفس المكان تجاب الاشكال، تطال ساعات تسكت، ما تتكلم، ما تقول شيء، تمشي تقول بينك وبين نفسك زين اني سكت ما تحسيت، انا هاي زين لي.
1: تتعب راشد جوة. تتعب. هو هي قوه فعلا داخلك.
2: مو انت الحين شاري راحت بالك؟ لا
1: اوكي،
2: وانت تتعب.
1: بس ساعات الواحد ينقهر، مثل ما يقولون يتنرفز، يبي رد. يعني
2: هذه قلت لك بعدين لكل حادث الحديث.
1: اوكي،
2: بالسن والبادي اظلم.
1: معناته ان في حضره الموقف اللي انت قلتها، ان الحزه الواحد يتمالك نفسه ويسكت. نعم. لكن في حق الرد محفوظ يعني.
2: نعم اكيد، بس حق نفسك تمالك نفسك وسكت. اصلا سكوت اطول من الف كلمه. دائما يقول لك المثال اللي هو عمره السكوت كان، اذا كان السكوت من
1: فضه
2: والكلام ما
1: يسمى من ذهب.
2: هذا هو بخربط عني بين
1: الذهب. يعني انا بكتب، يعني انا راشد بكتب، ام عثمان قالت راحه، انا بكتب السكوت من ذهب لك.
2: نعم
1: اوكي، السكوت من ذهب. اتمنى ان احنا نطرح مواضيع كذي تخليك تتصل فينا، تستفز المستمع، تخليه استفزاز ايجابي طبعا، وتخليه يجاوب ويشاركنا. راشد
2: باذن الله.

0: هذه كلها من طال عمرك جهودكم وشغلكم يعني ما مداني اشكركم اساسا على البرنامج.
1: لا شكر على واجب. لا شكر على واجب.
0: اذا شفتي اذا شفتي في حرفه تتصل الذي هذه سلم شاء الله من جهود
1: هذه يعني تعرف الكلام هذه دائما أنا لما أسمعه أحس إنه يعطيني أول شيء دفعة معنوية ويخليني يعني تحت مسؤولية كبيرة إن أنا كل يوم أبحث عن ما يرضيكم أكثر وأكثر وأكثر مهما كانت المواضيع بسيطة.
0: هذه الكلام اللي تسمعينه هذه اللي تستاهلين أبدا. لا تتوقع إن ما في جامل ما في مجاملات تسوي على وصعب صعب.
1: الله
0: من واحد متصل حاليا.
1: مشكور يا راشد، شكرا لك على اتصالك. ان شاء الله يا رب دوم نكون عند حسن ظنكم يا رب. مشكور وعمرك يا ربي. شكرا. اذا قبل ان اخذ الاتصال، يعني مثل ما قال راشد في تعبيره، يعني السكوت في حضرة الموقف، لأن فعلا أحيانا يكون الموقف أكبر من الكلام نفسه، فيصير السكوت هو أصدق رد. في بعض اللحظات الإنسان ما يسكت لأنه ما عنده رأي، يسكت لأن هيبة الموقف أو قوة الشعور تخليه يكتفي بالصمت بالسكوت. يمكن عشان كذي يقولون أن بعض السكوت احترام، وبعض تأمل، وبعض رضا داخلي، وبعض ذهب مثل ما قال راشد. ناخذ بعد اتصال. ألو،
2: هلا، مساء الخير.
1: مساء النور والسرور. هيا.
2: هيا.
1: أهلا يا هيا.
2: هلا وش أخبارك؟
1: تكتبينها هيا ولا هيا؟
2: هي ثلاث حروف، هيا. هاء ياء ألف.
1: أوكي، لأن في بعضهم يكتبونها هاء ياء تاء، تاء يعني تاء مربوطة.
2: ها لا، وإذا تكتبها هاء ياء ألف همزة ساطر.
1: هيا.
2: هيا.
1: شلون؟ هاي أول مرة أعرف.
2: ما أدري، أنا جاي أشوف متى تكتبون.
1: أوكي يا هيا، قولي. ماذا يعني لك السكوت؟
2: السكوت أنا بالنسبة لي جدا رقي، أحطه في مرتبة الرقي. إذا سكتي عن، مو شرط إنه يكون السكوت هو الرضا بالنسبة حق البني آدم. أي ساعات إنك تسكتين اللي مثلا تتفادين أشياء وايد، عرفتي؟
1: صح.
2: وساعات لا، يعني ممكن أرد حتى لو مو عاجب الشخص، أوكي هذه مو عاجبني، بس ساعات الواحد يسكت ليش؟ عشان ما بلبلة.
1: أيوة أتفق صراحة، أتفق معك،
2: لأن ناس تفهم الكلام بالمعكوس، يعني تفهم اللي في مخها
1: ما كثرهم.
2: أي تفهم بس اللي في مخها شنو؟
1: أيوة لا، تفهم اللي تبيه. تفهم اللي هي تبيه. لو شنو تفهمينها من اليوم لباكر؟ لا، أنا أبى أفهم اللي أنا أبي. أوكي
2: أيوة.
1: عشان كذي يقول لك أنا قلت لك اللي أبي أقوله والمعنى اللي أنا أقصده. أنت عاد تفهمينه بطريقتك على راحتك، صح ولا لا؟ بالضبط. هذه كيفك
2: يعني؟ أنا يعني تدشين معهم في الجدل في النوم ما بتحصلين شيء.
1: بالضبط.
2: السكوت يكون أفضل.
1: فأنا يا حيا أتفق معك، يعني اتفاق كلي، لأن مو كل أحد يعرف يسكت برقي. في ناس ترد على كل كلمة، وفي ناس تعرف أن قيمتها مو في كل شيء تدش فيه بس تتناقش فيه، صح ولا لا؟ مو كل شيء تحكي فيه. إيه، فالسكوت الراقي هو أن الإنسان يكون عارف وقادر شلون يتكلم ومتى يتكلم. فالناس تقول لا أنا بختار الهدوء وبحافظ على احترامي. انزين، أحسن ما أدش في جدال عميق. وأحيانا أعلى درجات الرقي إنك تعرفين متى تنسحبين حتى من هذه. أيوة، من هذه النقاشات.
2: متى أرد، عرفتي؟
1: صح.
2: أعرف متى أقول إيه أنا راضية بطريقة سكوتي. انزين يبين. بس قلت له ناس، في ناس لا ما تطلين معاهم، ليه حلا تروحي لهم الحين للسنة الجاية؟ ما في فايدة.
1: صح.
2: تكون السكوت أفضل.
1: شو نقول لهم ذي الناس؟
2: الله يعينهم على نفسهم.
1: اوكي. مشكورة يا هيا، شكرا لك على اتصالك. اسمع صوتك على خير ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
1: اذا مستمعينا، يعني ثلاث اتصالات في البداية. واحد ام عثمان قالت راحة، السكوت راحة بالنسبة لها. راشد قال السكوت ذهب. اوكي، وهي تقول السكوت رقي. وانا ما زلت انتظر اتصالاتكم على 1-7-4-5-2-5-2-6 عشان أعرف السكوت بالنسبة لكم هل هو دائما علامة رضا ولا علامة شنو بالضبط؟

0: للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6 ستار كافيه.
1: ورجعنا من جديد مستمعينا، ما زلنا نتكلم عن هاللغة الصامتة اللي كل إنسان يفسرها طبعاً بطريقته الخاصة اللي هو شنو؟ السكوت. اليوم اكتشفنا من خلال يعني مشاركاتكم أن السكوت مو دائماً علامة رضا مثل ما تعودنا أن احنا نسمع. في ناس شافت راحة، وفي ناس تعتبره رقي، وفي مستمع قال كلمة جميلة جداً أن السكوت أحياناً يكون علامة الرضا في حضرة الموقف، وهذه فعلاً يخلينا نفكر نقول يمكن الصمت مو بضعف مثل ما البعض يعتقد، يمكن أحياناً يكون أعمق حتى من الكلام نفسه. ومستمع مرين معكم وانتظر اتصالاتكم على 1-7-4-5-2-5-2-6. شنو انت بالنسبة لك السكوت؟ السكوت علامة شنو؟ ناخذ منى. الو الو
2: الو،
1: اهلا يا منى.
2: هلا هدى، هلا، شلونك؟
1: انا بخير طول ما انتو بخير وبصحة وعافية.
2: دوم ان شاء الله دوم.
1: قولي يا منى، السكوت علامة شنو بالنسبة لك؟
2: ساعات السكوت يقهر صراحة.
1: يقهر؟ يعني شنو أكتبها؟ السكوت علامة القهر؟
2: ساعات يقهر يعني ساعات أنت تبادين تتكلمين مثلا، لو مثلا هم سكتوا أوكي ما عندهم مثلا رد،

0: زين بس انت تبين الراديو صح يا غلط يا شيء ما يصير سكتون
1: صح
0: يعني هاي معناته انا
1: يعني انت يعني مو بسكوتك انت سكوت اللي معاك هو اللي يقهر
0: يعني ساعات انت تبين تبادرين معه بالكلام تشوفين مثلا ردة فعله تشوفين سوكت فيقهر تنقهرين
1: اوكي
0: وساعات يتكلمون بعد يقهرون انت سكتون
1: يعني شلون يعني الحين يسكت ولا يتحكى
0: يعني الموقف صراحة الموقف ساعات يصير السكوت زين
1: والموقف ساعات بعد... السكوت يصير شين
0: اي يعني لازم تحصل ردة فعل
1: اي الا رد حتى لو رياكشن في الوجه مثلا يقهر
0: يعني
1: اكثر حت...
0: لا الرياكشن على قولتك يعني شنو في تعابير بس ما يبرد غير نتكلم
1: خاطري اشوفك كذي قدامي الحين وانت تقولي لي هالكلام خاطري للحين انت اصلا مو عارفه ايش تبي بالضبط المهم انه يردون عليك
0: المهم يردون بس كلامي برد يعني
1: اي واذا ما برد يقهر
0: يقهر
1: واذا قهرك
0: المشكله السكوت يقهرون يعني
1: اذا واذا قهرك
0: شو اسوي ما يلاسكت بعد تسوي
1: هذي كنت تقولي لي بطلتنا بطلت بطن بطلتهم تقدر بطل نفس الشيء بالضبط ذكرينا ذي
0: اي الله يقول هي كامل عاد
1: عارف بطتنا بطت بطن بطتكم تقدر بطتكم تبط بطن بطتنا مثل ما بطتنا بطت بطن بطتكم
0: صح صح صح ما شاء الله
1: بس دي حبتها حبيبتي يا منى ان شاء الله يعني ما تنقهرين وان شاء الله القهر بعيد عنك يا رب وعن احبابك ومثل ما قلنا يعني بس خليك انت مع كتاب فن الرد وبس
0: أهم شيء.
1: أهم عشان لو ردوا عليك بسكوت تعرفين انت شلون تردين لهم شلون شنو فن الرد هل بالسكوت نفسهم ولا بشيء ثاني
0: انا ارد بس ثانيهم هم يقرنين يعني مو بعدل
1: عشان تسوي بعد هاي ما هاللون
0: كل واحد مشكله هاي
1: كل واحد وطبيعته ايش تسوي حبيبتي والله منى شكرا لك حلوه مكالمتك والله مثلك
0: شكرا
1: انتظرك يوم الخميس ان شاء الله عشان اغني لك
0: منى
1: يا منى ما يصير نغني منى يا منى بس للخميس
0: ان شاء الله
1: اوكي حبيبتي انا شكرا لك
0: يا حبيبتي
1: مع السلامه الله يعافيك وفعلا يعني في نوع من السكوت يقهر مثل ما قالت منى اكثر من الكلام نفسه واحيانا الانسان لما يسكت اللي مجاب للطرف الاخر يحتار ما يدري هو زعلان هو مقهور ولا خلاص بس ما يبي يسكت بس كذي وفي ناس تشوف ان السكوت يقهرها لأنهم يفضلون المواجهة الوضوح يعني خلك واضح تسكت شكلك ما عندك اللي تقوله تدري أنك غلطان هل الساكت دائما لأنه هو غلطان ولا ما عنده في نفس ثقة في نفس أنه ما يعرف يرد فذلين هالناس اللي ما يعرفون يواجهون مثلا ما في وضوح يحسون الكلام حتى لو كان صعب فالسكوت أهون بايد الإيه أنا غامض يعني الإيه أنا غامض عطينا اتصال من أم راشد يا فايزة ألو
2: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: شو أخبارك هدى
1: أنا بخير طول ما أنت بخير يا أم راشد
2: والله موضوعك ولا غلطة
1: حبيبتي والله وأنتوا بعد إذا عندكم مواضيع تحبون نحن نطرحها عليكم تواصلوا معنا على الانستغرام أنا فايزة فايزة فايزة عبدو على طول اوكي فايزة عبدو على طول انا فيها اندرسكورات اتش يو دي اي قولي
2: انجل بالنسبة لي طبعا كل اللي قالوا لي قبلي ما شاء الله يعني كلامهم على العين والرأس بس انا سكوتي يعني بالنسبة لي خذلان
1: اوكي سكوتك خذلان ليش انت يعني السكوت سكوت اللي تحصلينه من غيرك خذلان يعني لما انت
2: السكوت اللي مني انا مو من غيري
1: اوكي خذلان اوكي لانك انخذلتي من غيرك
2: ايوه فليش اتكلم اذا يعني ما في فايده من الكلام
1: اوكي
2: فاسكت احسن يعني من اتكلم واتعب روحي فالسكوت يكون احسن لي
1: صدق لان فعلا ساعات ترى تعرفين انا صرت يعني انعكس دي الموضوع علي صج لما قال يقولون ان ساعات المواضيع يعني يا ترفع من طاقتك يا تنزل من طاقتك مثل الاغاني بالضبط تعرفين ام راشد اول ما نبتدي البرنامج على طول ما ادري انا شنو فايزه بتبتدي فيه فعلى طول اسمع فايزه شنو اختيارها سيدا

0: اطق عليها واقول لها فايزه كم درجه الحراره برا؟ زين، فهي تفهم لي، تعرف ان انا يعني شنو الاغاني اللي ممكن تخليني في مود وايد زين، وشنو الاغاني ممكن اللي تخليني داون، لان انا ما احب الاغاني اللي فيها حزن واكتئاب
1: صح

0: ليش بردود غير منطقية، ما فيها أي نوع من فن الرد مثل ما احنا نقول.
1: ايه فتحسين طبلان اتجاهها، فانا ليش اتكلم؟
0: بالضبط،
1: ليش اتعب روحي؟
0: صح والله، صاجة صاجة. فش تسوين؟ تلتزمين الصمت،
1: اسكت. ايه
0: اسكتين. انزين، متى خلاص تقولين لا بس مو بساكتة؟
1: اوه لا، نفس ما قالت اذا قهرني.
0: اذا قهرج ان شاء الله ما توصلين لهالمرحله يا ام راشد، لا انت ولا
1: ان
0: منى ولا اي
1: شاء الله
0: مستمع.
1: ان شاء الله.
0: اي الله لا يذوق احد القهر يا رب.
1: امين امين
0: حبيبتي يا ام
1: حبيبتي.
0: راشد، شكرا. ام راشد اول مره تكلمينا؟
1: لا لا لا، كلمتكم من قبل.
0: تمام، ان شاء الله على طول يا رب نسمع
1: على خير
0: اصواتكم.
1: ان شاء الله
0: شكرا،
1: حبيبتي،
0: تشرف فيكم
1: مع
0: حبيبتي، مع
1: السلامة.
0: السلامه. وفعلا هذه شعور حقيقي يعني جدا اللي قالته يعني ام راشد، لان الخذلان مثل ما قالت يغير طريقه الانسان في الكلام والتعبير. يعني الشخص اللي ينخذل وايد مو بشرط يصرخ ويعاتب، لا، احيانا يختار اسكت، اسكت احسن لي، لانه يحس ان الكلام ما عاد يوصل، أو إن مشاعره حتى لو تحكم ما راح يتم تقديرها مثل ما كان هو يتمنى. وفي بعض الأحيان السكوت عقب الخذلان ترى مو بضعف، قد ما هو محاولة من الإنسان أنه يحمي نفسه من كل هالمشاعر السلبية. 1-7-4-5-5-6 أكيد ننتظر اتصالاتكم. وقلت لكم أنا طبعا إحنا أغانينا بناء على درجة حرارة الجو.

0: ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين اف ام 93.3.
1: نرحب فيكم من جديد مستمعينا، ورجعنا نتواصل معاكم في موضوعنا. وإحنا نعرف مثل ما قلت لكم أن السكوت علامة الرضا، لكن هل هو فعلا علامة الرضا بالنسبة لكم أنتم مستمعينا؟ ويمكن أول ما ابتدينا سمعنا الكثير من الآراء، بنلخصها إن شاء الله في ختام حلقتنا اليوم. لكن تعرفون شنو هو أصعب شعور؟ لما يكون داخلك وايد كلام لكنك تختار انك تسكت. ليش؟ مثل ما قالوا، لانك تعبت وانت تشرح نفسك كل مره، بس تعبنا، يا تفهمونا يا لا، يا بس خلاص نسكت. ما عارف يعني في ناس، هل هو يعني مثلا يعني ما عندون، هل هم مثلا يبون يعني ما ادري ما اعرف. المهم اليوم من خلال مشاركاتكم فهمنا ان السكوت مو مجرد عاده، السكوت احيانا يكون الم، احيانا راحه، هذه اللي انتم قلتوا احيانا خذلان يوصل الانسان لمرحله بس ما في طاقه، ما يبي يتحكى حتى. وفي ناس فعلا ما تغيرهم الايام، اللي غيرهم شعور واحد بس، انهم تكلموا من قلبهم وما حد فهمهم. عشان كذي بعض السكوت يكون ثقيل، وايد ثقيل، لانه وراه مشاعر ما انقالت وعتاب حتى ما نسمع. فاحنا مكملين معاكم وناطرين نسمع منكم. ايش فيها نبره صوتي انخفضت؟ انا حسيت روحي انخفضت مشاعري يا جماعه. لا لا لا لا, لا ما بختار شيء مواضيع. اعطينا الاتصال. الو
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: هلا فيك اختي فدا.
1: اهلا وسهلا، منو معاي؟
2: حياك الله، معك عبد الرحمن.
1: اهلا يا عبد الرحمن، يا هلا وسهلا، تفضل. السكوت علامه ماذا عندك يا عبد الرحمن؟ هل هو رضا ولا شيء ثاني؟
2: انا اختلف مع الانطباع او النظره، لان تفسير الصمت اصلا يختلف تماما يعني عن اللي هو فكره السكوت علامه الرضا. يعني انا اذا تسمحين لي بتكلم شوي عن يعني من جانب نفسي اكثر.
1: طبعا
2: يمكن الصمت ترى نادرا ما يكون يعني دليل قطعي على الموافقة. يعني يمكن علماء النفس تكلموا عن النقطة، قالوا أن الصمت هو استجابة سلوكية معقدة. يعني إلى الآن العلم الحديث مو قادر يحلل ويفسر حقيقة الصمت، لأنه متعدد الأبعاد وله دلالات وايد. فعلى هالأساس يعني أنا من وجهة نظري أشوف أنه يمكن له أكثر من اتجاه أو تفسير. السكوت التفسير الأول هي ترى يعني مثل ما نقول آلية دفاعية نفسية يستخدمها الواحد. ليش يستخدمها؟ عشان يتجنب الصراع. يعني في بعض الأحيان لما إحنا نتفاعل مع شخص في حوار معين أو شيء من هالقبيل، يمكن يؤدي هاي الموضوع إلى صدام أو إلى جدال، أو يمكن سبب فقدان في العلاقة. فهني الصمت يعني محاولة مني عشان أحافظ على الأمان النفسي عندي، يعني مو معناته إن أنا وافقت.
1: نعم،
2: هاي جانب. الجانب الثاني نقدر نقول ترى احيانا يكون عجز مكتسب. يعني نقصد ان الانسان ممكن يكون مر بخبرات سابقه في حياته، مواقف معينه حس فيها ان كلامه او رايه او صوته مرفوض، وان كلامه الحين ما بيشكل فارق يعني، او انه بيتم تجاهله. فبالتالي يصل الى مرحله احنا نسميها الاستسلام الصامت. يعني هو يصل الى مرحله من السكوت اللي هو يعني ما يبي يدخل في حوار لانه عنده تجارب سابقه.
1: نعم.
2: ايضا يمكن السكوت نقدر نقول احيانا يكون كجانب داخلي، يكون ترى استجابه عصبيه للضغط اللي يمر فيه الانسان.
1: نعم.
2: لما الانسان يتعرض لضغط مفاجئ او قرار مصيري مثلا معين، فهني الجهاز العصبي عنده يصير فيه اشكاليه. يصير يعني يصل الى حاله احنا نسميها التجمد النفسي.
1: صح.
2: يعني التجمد النفسي هني ترى حالة من الذهول، يعني مصدوم من الموقف أو
1: صح.
2: من الكلام اللي يسمعه أو اللي شافه. فهني سبحان الله الدماغ يتفاعل مع

0: الموقف عن طريق السكوت أو الصمت، يعني خلاص ما يقدر إنه يعبر.
1: تصدق عبد الرحمن هذه النقطة اللي هو ساعات أحيانا الواحد يعني أحد كذي قدامك يسمع كلام أو يتهمك اتهام أو يقول لك أو يصارخ شي في وجهك وهو يتهمك، من هول الصدمة أنت تسكت ما تعرفش تجاوب. فهذه مو لازم ان الشخص او الاشخاص دلين اللي يفهمون هذه النوعية من السكوت على ان اعتراف بالذنب او ان هو اعتراف بالخطأ او اعتراف بالتهمة اللي هو اتهمك اياها، وبالتالي انت لانك سكت فانت معترف بهذه، انت سكت من الذهول. هاي نقطة وايد مهمة انت ذكرتها الحين،
0: لان سلمك الله اللي يصير هني ان السكوت صاير استجابة غير إرادية.
1: نعم.
0: يعني يصير عند حالة من العجز في التعامل مع الموقف أو مع الحدث.
1: صح.
0: خاصة في الحياة الزوجية أو صحيح. في المواقف اللي مثلا مرتبطة بالعمل.
1: صحيح.
0: هني يصير نفس حالة من الصدمة. فما يقدر نأذي. وغير دي بعد المبررات وايد، يعني إحنا نقدر نقول مثلا في بعض أحيان السكوت مو بعلامة رضا، هو أحيانا الخوف من التقييم السلبي.
1: صح.
0: يعني يخاف من اللي أمامه أنه ما يكون في الانطباع المتوقع، أو أنه يخاف من العقاب مثلا أو اللوم. أحيانا يكون خجل، يعني مثل ما تفضلت الأخت مساعة وقالت أن أحيانا يكون خجل. يعني هني لما نتكلم عن الصمت ترى جدا معقد، يعني أقول لك السيكولوجيا الحديثة بتقول أن الصمت ترى رسالة مبهمة، يعني تختلف حسب الموقف، حسب إمكانيات الشخص، قدراته النفسية، شلون يتعامل مع الحدث أو مع الموقف.
1: يعني كلام كلامك أخوي عبد الرحمن عميق واعي، يعني صح يدل على وعي، وأن أنت يعني مطلع على هذه الدراسات. وفعلا لفتتني يعني كثير من الـ يعني الكلام اللي أنت قلته، لما قلت أن الصمت طبعا مو دائما موقف واضح نقدر أن احنا نفسره بسهولة، لأن مثل ما قلت الإنسان يمر أو مرات يسكت لأن لأسباب حتى هو نفسه مو قادر يشرحها. هذه واحد. وعجبتني بعد فكرة أن السكوت أحيانا يكون آلية دفاع، آلية الدفاع، مو بضعف ولا رضا، لكن لأن الإنسان يحاول يحافظ على سلامه الداخلي، والإنسان مثلا يتجنب الصراع، ممكن أنه هو يخسره نفسه وروحه وعاطفته. وعشان كذي فعلا في ناس ترى توصل لمرحلة أخوي عبد الرحمن الاستسلام الصامت، مثل ما أنت قلت بعد تجارب كثيرة. يعني بعد ما تحاول تتكلم وتتعب وتوصل لقناعة أن صوتها أبدا ما عاد يوصل مثل ما هو قبل، يعني ما يوصل قبل. وهذه خلينا نفهم أنه مو بكل شخص ساكت مرتاح، بعضهم فقط يعني تعلم أن السكوت أو الصمت بيكون أقل ألم من أن أنا أشرح بشكل مستمر.
0: نعم صحيح. وأيضا يكون ترى أداة يعني صح. للمناورة.
1: نعم.
0: يعني أداة للمناورة أو كبت العدوانية.
1: صحيح.
0: يعني إحنا لما نصمت ترى هذه شكل من أشكال احتجاج الصامت أو العقاب بالانسحاب، يعني عشان أدب لي أمامي أو أبين لموقفي. الصمت ترى رسالة ضمنية
1: صح.
0: عميقة.
1: صح صح.
0: يعني في ناس يمكن عندهم إشكالية إنهم يمارسون هذه النوع من الصمت، لكن في ناس عندهم إمكانيات وقدرات داخلية تخليهم يقدرون يتعاملوا مع الموقف ذي باحترافية عالية.
1: صح.
0: يعني واعتذر مرة ثانية أختي هدى إذا طولت
1: عليك. بالعكس بالعكس بالعكس. أنا فرحانة ويعني بهذه المكالمة اللي تنم فعلا عن ثقافة ووعي بالموضوع اللي احنا قاعدين نطرحه، وأي من المستمعين ما عليهم قصور اللي عندهم اطلاع على بعض الدراسات أو بعض التجارب اللي حتى هم قروها، بالعكس هاي شيء يسعدني. أنت إضافة يا أخوي عبد الرحمن، ضفت لنا معلومات كثيرة عن موضوع اللي احنا طرحناه اليوم. وبعد في شيء قلت ان الصمت رسالة يعني ضمنية، وهذه يمكن اعتقد من اعمق التعريفات اللي انت قلتها، لان الصمت احيانا فعلا يكون رسالة ضمنية كاملة بدون مكالمات، يعني تحمل رفض او قبول او حتى ممكن تكون مسافة، يعني مسافة انا اقصد ان انا اخلي روحي ابعد روحي شوية. مشكلته أنه ما يشرح نفسه، لكن يترك للطرف الآخر أنه هو يفكر إيش فيه صاير، ليش ساكت.
0: صحيح.
1: ويبتدي أنه هو بروحه، يعني مثل ما قلت نوع العقاب حق الطرف الآخر. لكن هاي الصمت مو فراغ، لغة غير منطوقة احنا نقولها، تحتاج إلى وعي، عشان الواحد يفهمها، لأن يعني معناه أنه يتغير حسب الموقف والشخص والعلاقة.

0: يعني هذه أنا ابتديت أحس إن الموضوع كبير يا أخوي عبد الرحمن.
1: أنا بس أحب أسجل صراحة تقديري لكم على هالجهد الكبير اللي قاعد تسوونه والموضوعات الشيقة اللي قاعد تطرحونها. أتمنى لكم يعني كل التوفيق.
0: تسلم يا أخوي عبد الرحمن، شكرا لك، وأتمنى دوم نكون عند حسن ظنكم يا رب. شكرا لك، مع السلامة. ونأخذ بعد اتصال فايزة. اتصال، ألو.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: شلونك؟
0: أنا؟
2: أي
0: أنا أقول شلونك يا مياساف.
2: يا علي أنا زينة.
0: تعرفين أنا شنو كنت بقول الحين؟ لا
2: معي
0: ما يقولك من طول الغيبة شلون؟
2: بالغنايم
0: أي
2: يوني وياك أنت وفايزة مرحتوني تختارون هلو مواضيع.
0: أنا اللي مختارة، أنا اللي مختارة. ليش؟
2: أنت مو بنتو.
0: صادقين؟ صادقين أنا اليوم حسيت أن أنا مو أنا وفايزة تقول حسيت. شوفي فايزة تختار هي طبعا لها حرية اختيار والأغاني وكذي صج يعني ساعات مثلا أرفع راسي هي تعرفني لا تعرف نفسيتي أرفع راسي أقول لها فايزة شو سويتي كم درجة الحرارة برا تعرف إن أنا عصبت على الأغنية أوكي زين اليوم أنا صج ترى فعلا حسيت بأن الموضوع انعكس على طاقتي والله ما دريت وأنا أمس أعده ما دريت ما صادني ذي الشعور بس يمكن لأن كلامكم تجاربكم
2: علينا إحنا ترى بعد
0: صج والله
2: إيه
0: يلا استحملوا باقي نص ساعة
2: زين نكسر القانون السكوت مو علامة الرضا
0: عيل
2: السكوت هاي اللي يقول علامة رضا حبايبي هاي رضا عمكم خالص سكوت هاي مو نفس قبل علامة رضا
0: إيه يعني رضا رضا الاسم غير ورضا
2: بالضبط السكوت الحين هو علامة زعل هدى ضعف قوة تفكير
0: أوكي.
2: لا مبالاة سكوت ساعات تصير احترام
0: هاي الشكل اللي أنا قلته في البداية إنه هو ممكن يكون قوة زعل وشنو بعد قلته أي.
2: بس إنه أبداً ما بيكون رضا بيكون هو قوة واحترام حق نفسي أنا عشان أنا ما أرد ولا أسوي شيء ثاني حق الطرف الثاني السكوت هدا مثل ما قالوا قبل سكوت على إذا كان
0: السكوت من فضة
2: فالكلام لا إذا الكلام من فضة
0: أي فالسكوت من ذهب بس أنا وش اسمه بعد راشد بمساعة ما عرفنا نقول عنه دودهنا صراحة دودهتوني
2: إذا الكلام من فضة فالسكوت
0: من ذهب
2: من ذهب
0: يعني هذه
2: أبدا هو ما يكون رضا مو يعني دائما يكون رضا
0: هذه طبعا أم يساف اللي أنت قلتي طبعا هاي من أكثر التفسيرات الواقعية ترى حق الصمت يعني أنا يمكن قلتها في بداية البرنامج إن هي أحيانا السكوت صج ما يكون رضا أبدا لكنه أبداً. علامة مثل ما أنت قلتي زعل بس مو أي زعل بعد يقول لك زعل مكبوت
2: هو ده تعرفين إن السكوت فن
0: أي
2: أي لأن مو كل من يتقن إنه هو يسكت
0: صح صح
2: في يعني ما أعرف شو
0: أنا في خاطر شيء بس مطا يعني من أمس ما بس ما سكوت فن بعتبره فن وباسكت
2: ما يتقن الكل هدا
0: باسكت أنا إيه لأنه فن
2: والسكوت في نفس الشيء هو رسالة
0: صح
2: يفهمها من اللي قدر
0: المشاعر أنا توني بغيت أغني لك أغنية بس ديش غير ذيك الحياة حلوة بس نفهمها لا مو بالسكوت حلو بس نفهمه
2: لا تبين تقولين سكوت مات أحمد سعد
0: أي واحدة في سكوت
2: أكو بلاش مات أحمد
0: شو قلت حق فايزة قششتيها
2: يلا كوحن
0: قششتيها يلا فايزة على بال ما أسولف ويا أم يساف عموما أم يساف مثل ما قلتي هو علامة زعل ممكن يكون قوة شوفي الزعل قلنا شنو الزعل مكبوت يعني زعل في ألم أوكي أو ممكن يكون أي أو ممكن يقول مثل ما قلتي أنت قوة لأنك أنت ضابطة نفسك في لحظة المتعارف عليه أنك أنت لازم تنفعلين أوكي بس أنت ضابطة نفسك فهذه القوة وفي ناس
2: هذه شان بعد
0: أيوة وفي ناس تختار السكوت وقت الزعل لأنهم ما يبون يندفعون يعني ويقولون كلام مثلا يجرح أو إنه يقولون كلام ممكن يندمون عليه بعدين.
2: أي حزات السكوت يكون هنا أفضل بوايد.
0: أيوة, أيوة أيوة أيوة أيوة. فيعني ممكن يكون الصمت قوة ضبط وممكن يكون

0: زعل، وممكن يكون اثنينهم مع بعض حسب الموقف
1: ويكون احترام حق الشخص اللي
0: واحترام
1: قدامي.
0: حسب الموقف والشخص يقول لك شاني.
1: بالضبط.
0: اوكي جاهزة
1: اوكي.
0: فايزة؟ تقول فايزة مو بجاهزة، ما علي فايزة مو بشرط طحين يعني. اوكي تقول فايزة
1: أهم شيء تفرفشون.
0: اهم اي باكر الخميس ترى، ها لا تنسون.
1: أي.
0: اي في غنية احنا باكر، احنا في غنية بنخليكم تغنونها على الهواء.
1: بس إن شاء الله.
0: اوكي
1: أوكي.
0: خليش قدها، ها انتوا قدها طبعا
1: من ورا
0: مستمعين ستار كافيه دايما قدها. باكر الاغنيه ذي فيها كلمات كذي، انا احبها الصراحه الاغنيه، هي من شعر هو الصراحه. اوكي وفي كلمات شي هاللون ورا بعض ورا بعض يقولونها. انزين بسمعكم اياها وابيكم تغنونها لي.
1: اوكي
0: اوكي
1: تمام.
0: قدها
1: قدها
0: قدها. اوكي
1: مع هدى كلنا قدها.
0: حبيبتي يا ميسه.
1: امين.
0: مشكوره، شكرا لك على اتصالك. مع السلامه. باي باي. ما بقول شيء قبل الفاصل، لا تقولين لي قولي فايزه لان ضغطي كلش نزلت. رفعها كم درجه

0: ستار كافيه، خلكم ويانا وسمعونا آراءكم في سؤال اليوم.
1: احنا معاكم في جو ولا أروح، نسولف وياكم، نسمع آراءكم، نستفيد ونستمتع في ستار كافيه.
0: للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6.
2: ستار كافيه.

0: راح فيكم من جديد. طبعا رجعنا لكم وما بقى من الوقت إلا دقائق معدودة، وأكيد ننتظر اتصالاتكم على 1-7-4-5-5-6. وخلوني أرجع أذكركم بموضوعنا الأساسي اللي اليوم كنا وما زلنا نتكلم فيه، اللي هو السكوت. من المعروف يعني السكوت علامة الرضا، لكن هل فعلا هو رضا بالنسبة لكم؟ اليوم أنا اكتشفت من خلال يعني مداخلاتكم وأراءكم أن السكوت له وجوه وايد أنتوا ذكرتوها، قلتوا مرات أنه يكون راحة، ومرات يكون رقي، مرات يكون قوة، مرات يكون زعل، في من قال خذلان، في من قالت قهر، أو حتى خوف بعض الأحيان من الكلام. يعني بكذي يعني عرفنا أن السكوت ما له معنى واحد ثابت، يعني هو إحساس يتغير حسب الموقف، حسب الشخص، حسب الظرف. وهذا اللي يخلي سؤالنا اليوم مفتوح لكم، السكوت بالنسبة لكم علامة شنو بالضبط؟ ونأخذ اتصال. ألو ألو
1: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هلا هدى، شلونك؟ طيبة؟
0: أنا طيبة. طب حالك حسن؟
1: معك حسن الحمر، معكم قديم، أنا من زمان.
0: أيوة الحين يوم قلت حسن الحمر حياك الله أخوي حسن من المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بهلنا.
1: أهلا بيك، الله حييك وأبد على راسي والله.
0: الله يسلمك يا حسن.
1: يقول الصمت عن بعض البشر يعتبر جود، ما كل صمت يستحق الإجابة، ما كل هرج يستحق الإجابة. فعلا يعني بعض الإجابات الصمت لها يكون قوي مرة، أقوى من الإجابة. عرفتي؟ وأنا يعني مريت في حياتي فعلا، يعني مرت علي مواضيع فعلا يوم بديت أتخذ الصمت كان ردها قوي جدا، أقوى من الرد، الصمت أقوى من الرد.
0: نعم.
1: وفي جميع الحالات اللي يقول لك إن الصمت بالعكس، وفعلا وأكثر الأوقات هدى أني بعض الساعات أضطر أني ما أتكلم وأنا منفعل ولا أنا زعلان عشان ما أغلط، عشان ما أندم على الكلمة اللي أقولها.
0: صح.
1: فعلا يعني بعض الساعات تلتزم الصمت، مش يعني ضعف ولا أنه خوف، لا تلتزم الصمت لأنك لازم تخلي خط رجعة.
0: أيوة.
1: خط رجعة، لأنك بكرة عقب بكرة تتصالح مع الشخص هذا، يكون أخوك، قريبك، يكون من أهلك، يكون كذا، تندم على الكلام اللي قطيته، لأن الكلام ترى ما يروح، الكلام ترى يبقى في القلب. حتى لو تصالحت، حتى لو تسبعت،
0: دائما احنا نقول اخوي حسن ان الضرب ممكن ينسي، لكن الكلمة اذا طلعت وجرحتك ما بتنساها،
1: ما تنساها طول عمرك. او بعدين غير كذا الكلمة، يعني حتى لو رجعت على قولتهم المياه المجاريها، عفوا على الكلمة، ترجع غير صالحة للشرب.
0: نعم.
1: عرفتي؟ لان الكلام حتى لو تصالحت يبقى الكلام، الكلمة اللي تطلع منك ترى مثل السهم تضرب الانسان اللي قدامك. وهذا الكلمة ترى سواء كان مع زوجتك، مع حتى مع عيالك.
0: صح.
1: بعض الساعات لما ولدك ولا بنتك تقط لك كلمة، بعض الساعات يمكن تخش في قلبك، أعوذ بالله، ودك إنك لو جيتك صفعة ولا جاتك الكلمة هذه. عرفتي؟
0: يعني فهمت عليك تماما حسن، وهذا إحساس يمكن كلنا نمر فيه، كل الناس تمر فيه نفس هذا الإحساس في مواقف معينة. مثل ما قلت يعني السكوت فعلا ما يكون مجرد عدم رد، لا هو رد، يكون أقوى رد بعد أقوى من أي إجابة.
1: أقوى من الرد، أقوى. صح. من الرد، معلش هدى، والله أنه أقوى من الرد.
0: بالضبط. نعم. لأن أحيانا الكلام مثل ما قلت حتى لو كان منطقي ما يوصل نفس أثر السكوت. السكوت. نعم. اللي أنت تقصده الحين هو الرسالة الواضحة من غير شرح، اللي يخلي. نعم. الطرف الثاني يمكن يعني يواجه نتيجة الموقف بدون ما يدخل في أي جدال إضافي.
1: صحيح.
0: صح؟
1: ولا واللي اكتشفته اكثر بعد هدى، يعني انا ما اقول لك شيء.

0: أنا فعلا يعني صارت لي مشاكل مع ناس من مثلا من الأصدقاء أو من الأقارب أو كذا،
1: نعم.
0: يوم اتخذت الصمت عنهم فعلا يعني حسيت حتى هم يبونك تتكلم، خليه
1: شفت.
0: يقول شيء، خليه يتكلم، نبغى نرد عليه، نبغى ذا. فالصمت حتى يقطع المشاكل، يقطع
1: نعم
0: الشر، أعوذ بالله.
1: نعم
0: الصمت ترى شيء جميل جدا جدا، الصمت مرة
1: نعم
0: جميل.
1: نعم مشكور يا حسان،
0: والأجمل
1: شكرا.
0: منه، والأجمل إذاعتكم الحلوة
1: الله
0: وبرامجكم الحلوة.
1: يخليك، الله يخليك، شكرا لك يا حسان على اتصالك، وإن شاء الله يا ربي نسمع
0: تحياتي لك
1: صوتك على خير يا
0: السلام.
1: رب. إذا من التجارب اللي ذكرها حسن واضح أن الصمت عنده كان اختيار واعي، يعني هو اختار الصمت بوعي أكثر من كونه أنه هو عجز. ترى الصمت مو بعجز، انا اسكت عنك، انا مو عايزان ان انا ارد عليك، بس انا محترمه نفسي، انا اخترت اني ما تجادل مع اشخاص انا احبهم، خليت في خط رجعه مثل ما كان ما قال حسن. هذا الشيء له تاثير عود ترى في اي رد مباشر، وهذه بالضبط اللي يخليه عند بعض الناس اقوى من الاجابه نفسها. خط رجعه بمعنى يعني نخلي في لما نسكت نخلي في مساحة أمان مؤقتة، يوقف توقف المشكلة، ما نصعدها، يمنعنا مثلا من ان احنا نجرح بعض لما نتكلم، ويعطي وقت لنا ان احنا نفكر قبل ما ينقال اي شيء ممكن ما يتصلح. ترى عقب في وايد كلام احنا نعيش فيه، اوكي صح تصالحنا وتصافينا، وايد كلام للحين داخل بس نعديها لان احنا نحب اللي حوالينا. لكن في نفس الوقت يعتمد بعد هذه الصمت شلون ممكن نستخدمه. اذا كان الصمت حق ان احنا نهدي للموقف، هذه خط رجعة وفرصة عشان نعيد فيها توازن علاقتنا، اوكي. اما إذا الصمت طول بدون أي توضيح، بدون لا يكون في نية للحوار، ممكن هذه يتحول من خط رجعة لمسافة وايد، يعني بتفصل وايد وايد. فيعني هو أداة مو بحكم نهائي، دي الصمت أداة ممكن نستخدمها. ناخذ اتصال. ألو راشد،
2: مساكم الله بالخير استاذ هدى.
1: مساك الله بالنور والسرور.
2: ألو.
1: اهلا يا اخوي يا راشد.
2: يا هلا فيك والله، يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك ويسلمك من السعوديه.
2: الله يخليك استاذ. اي وصوت الجميل اللي كان متصل ولد عمي ابو فيصل.
1: اهلا اهلا فيكم جميعا.
2: يعني.
1: اهلا نورتونا يا اهل السعوديه عزيزين وغالين.
2: ان شاء الله انا وياكم ان شاء الله، وانتم غالين علينا والله. يوم سمعت صوته رجعنا شوي ذكرياتنا الاولى اللي كنا
1: دائما نشارك
2: الاذاعه الجميله.
1: عسى هالمشاركات ما تنقطع.
2: اي والله ان شاء الله. ترى قبل يعني اسبوعين ولدي متصل مع واحد من ربعه، يعني فجاه يقول لي يا ابو فلان ترى انا كنت وياك اشارك البرنامج، انا من عيال فلان لفلان. قلت والله والنعم بك. قال ايش فيك ما تشارك؟ قلت والله الايام الواحد صارت الظروف، الاحيان تغيرت علينا شوي الامور وكذا. الحمد لله انتم باقيين ان شاء الله في هالاذاعه الجميله،
1: الحمد لله الحمد لله،
2: ودائما انتم في نجاح دائما، يعني صراحه مواضيعكم دائما نستانس فيها ونستفيد. واليوم يوم سمعت ولد عمي والله فرحت بعدانا في هالبرنامج، وكفى ووفى يعني قال كلام فعلا من باب التجارب وبالحياه.
1: نعم
2: الانسان لما يكون هو في يعني يصمت للناس، في ناس تاخذها من باب ان هذا انسان ضعيف. يعني يستغلونك في الموضوع هذا، يقول لك خلاص ما دام هذا صامت خلني اقعد اتكلم واقول. ولا في ناس لا تحتر من داخل قلبهم، اذا انت ما ترد عليهم يعمل له مشكله يعني كبيره صراحه.
1: صح صح.
2: فلا لا لا الواحد ايوه دائما الانسان الكلمه اللي بلسانه اللي داخل منه، يعني الانسان اذا طلعت منه خلاص تعتبر مو هم ملكه يعني. فاحيانا في ناس ترد عليك رد مو طيب تخليك تزعل، فلما انت تكون بعيد عنهم احسن لك، لا ترد عليه، واذا بتقول شيء سلك له، قل له اي اوكي اوكي، تعيش وياه خلاص ترتاح نفسيا والله.
1: اهم شيء الراحه النفسيه.
2: والحمد لله على كل
1: حال. اهم شيء الراحه النفسيه أبي. الحين خلاص ما عاد الواحد يقدر يستحمل شيء صراحه.
2: ما نقدر استاذ، ما نقدر والله يا استاذ هدى ان احنا نتحمل الحين، الواحد خلاص كل ما يكبر كل ما يشوف الشيء قدام مشاكل وذا تزيد، هو وده خلاص يبعد، لأن الإنسان خلاص متشبع من الأمور هذه.

0: بالضبط.
1: احنا عمرنا مو هو بالصغار يعني.
0: نعم.
1: الصغار, نعم. الصغار ما يتحملون شلون الكبار.
0: بالضبط بالضبط. يعطيك الصحة والعافية يا أخوي راشد يعني طولت العمر.
1: أستاذة هدى, نعم. في واحد أنا واقف عند الإشارة واشتغلت الإشارة وأنا بمشي وهو يبغى يخش علي يعني. ما أنا ما درت إلا فيه وطالع اللي يقول سمعت صوته يقول لي إيش في أمك؟ يعني أنا لو قد رديت عليه إيش بسوي معه؟ أتهاوش. أعطيت الصامت وخليته يولي والله العظيم.
0: بس أنت احترمت نفسك بهاي الشيء, أنت احترمت نفسك وخليت هو يعني هو أكيد يعني مو بيقدر بس بيفتشل من اللي سواه. يعني هاي مو كلام الواحد يقوله أو يقطع على الناس كلام في الشارع أو يحتقر الناس في الشارع, وهذه يعني يدل على الناس المراقية. ما بقول شيء ثاني, لكن الواحد يحترم نفسه أحسن. وأنت زين سويت احترمت نفسك وسكت والله يهدي الجميع. المهم راشد, أنت قلت في البداية أن الصمت في بعض الناس يعتبرونه ضعف. لا أبدا, هم مو ضعف. الضعف يكون في أن الواحد ما عنده القدرة على التعبير أو التحكم. هني الضعف, أنا ما أقدر أتحكم في روحي وما أعرف أعبر, أنا ضعيفة. أما الصمت أنا اخترته لأني واعية, فضبط النفس أن أنا أقلل ما أتصادم مع الناس أو أن يكون حماية حق الموقف أنه هو ما يتصعد أكثر وأكثر ويوصل لمكان إحنا ما نعرف وين راح يوصل. يعني في مواقف كثيرة يكون فيها السكوت أعلى درجات القوة بسبب الوعي. ناخذ بعد آخر اتصال. فايزة تأشر آخر اتصال. يلا ناخذ اتصال, آخر اتصالين. تمام. ألو.
2: ألو, السلام عليكم. عليك. كانت أختي هدى.
0: أنا بخير الحمد لله, الله يسلمك. منو معاي؟
2: وياك فوز.
0: أهلا يا فوز,
2: الله يحييك. وحشتونا وايد.
0: أنت بعد وحشتونا وايد.
2: أول شيء شكرا عن هالموضوع, وايد موضوع حساس يعني إنه حلو توصلين رسالة بدون جرح.
0: تمام, لا شكر على واجب, وإن شاء الله دوما نطرح المواضيع اللي تعجبكم
2: إن شاء الله. أنا شنو, أنا أسكت إذا صار موقف كان يعني في موقف وايد تجرحني. أنا أسكت, هم يقول لي أنت زعلتي, أنا أسكت لا أعطيهم إيه ولا لا. يوم تأسفون شنو فايدة أسفهم؟ يكون السكت لأن هم اللي بينقهرون لأن أنا ما رديت عليهم. ففي مواقف يخلونك حزينة داخل قلبك, ما يحسون بشيء إلا هم قاعدين يقطونه. إنه مجرد السؤال, لا في أشياء ما تنقال أختي هدى. يعني داخلك يكون حزين في نفسك, تتعب نفسيتك, يردونك يتأسفون. أوكي بتسامحينهم بس داخلك بيكون مو راضي عليهم.
0: بس في هذه الحالة فوز أنت تردين يعني تقولين لهم اللي في قلبك ولا تسكتين؟
2: أنا أسكت.
0: لا
2: بس
0: هني السكوت اتخذ شكل آخر الحين.
2: أي لا ساعات أرد عليهم, بس أرد عليهم في نفس الوقت ما أرد عليهم, أطرش لهم مسج أقول لهم اللي سويته ترى مو عدل, وأنا مو ضعيفة بس ما حبيت أجرحكم نفس النوت اللي انتون جرعوني يا مهام. انا اسكت بس اطرش لهم مسج اقول لهم احنا مو قصدنا نتأسف. يعني في مواضيع اختي هدى ما تنقال قدام الكل. يعني
0: طبعا ما في موضوع زعل ينقال قدام الكل, ما في زعل.
2: يعني ليه بس انتي ما بتجيبين عيال ما تجيبين؟ يعني هاي شيء انتم مو حاسين فيه. أنا هالشيء وايد يساعد نفسيتي.
0: طبعاً هاي يمكن إحنا الموضوع أنتي خبرتي لنا عنه من قبل أختي فوز, ويمكن تناقشنا فيه من قبل, والنمط اللي تستخدمه فوز يعني وايد ناس يستخدمونه. يعني زعل بعدين يسكت بعدين يطرش رسالة. زين ليش ما تحكى؟ ليش تطرش رسالة؟ هني الصمت ما يعني ان هي ما عندها شعور, بالعكس غالبا الزعل يكون موجود لكن التعبير عنه يكون يعني مو قادرة, هي مجزة عندها مجزة. اوكي يعني مو قادرة سكوت تنسحب اوكي عشان تخفف انفعالها, بعدين تشوفي الاجزاء ها تسكت تزعل, لا تزعل تسكت اوكي السكوت شنو تنسحب يعني بشكل مؤقت, بعدين تكتب رسالة

0: ليش؟ عشان تحاول ان هي توصل اقل شيء من الشعور اللي عندها بدون ما تفتح اي نقاش مباشر. وهذه الاسلوب يمكن يدل على اما انها ما تبي يعني تزيد من المشكله وفضلت ان هي تهدي الموقف، او ان هي تنتظر الطرف الثاني يفهم الاشاره وهو اللي بادر اذا كان ناضج طبعا. وناخذ اتصال لانه خلاص في اتصال. عايدة،
1: هلا هلا.
0: يعني يا انت اول اتصال وتكونين بدايه الشراره، يا اما مسك الختام.
1: لا والله، بس لأن كنت شوية مشغولة وتكمانة ودي.
0: الله يشغلك بالخير.
1: يسلمك يسلمك.
0: قولي يا عايدة، أنت حمسك الختام، ختمي الموضوع. أنا ابتديت قلت في مقول إحنا نعرفها تقول السكوت علامة الرضا، لكن هل السكوت عادة رضا يكون فعلا علامة رضا ولا لا علامات أخرى؟ ختمي ها، ختمي الموضوع.
1: يكون السكوت اخر احترام تقدمه حق الانسان اللي ما احترمك مثلا، او الانسان اللي قاعد يعاتبك او قاعد يكلمك او قاعد يلومك في اشياء انت ما سويتها. فاتوقع السكوت اخر احترام تقدمه حق الشخص حق اللي قدامك، لانه خلاص يعني احيانا يكون السكوت مو ضعف.
0: أيوة.
1: بس هو انت قرار خذيته، لان خلاص يعني تعرفين اللي في ناس مثلا او في اشياء ما تستحق ان انت تردين عليها. تصمتين يكون احسن، لان احيانا الصمت يكون اقوى من الكلام.
0: صح، الصمت اقوى من الكلام. والله يا عايدة،
1: عقوبة ترى أحيانا يكون عقوبة. يعني لاحظي أنت حتى في الناس بين بعضها بعض في المسجات ولا في ذي، لما تطرحين لي أنت مسج أنا أقرأ ما رجع عليك، معناته هذه الصمت.
0: صح، عقاب.
1: هذه يشعر
0: صمت العقابي. نعم نعم نعم، صج والله أحيانا صج هذه النوع من السكوت تحول لعقوبة. يعني مو عقوبة يعني بشكل رسمي، لكن عقوبة عاطفية بالنسبة حق الناس لما ينقطع الكلام بشكل مفاجئ، أو أن احنا نستخدم أن أنا أسكت من بعد موقف يكون وايد مؤلم، ممكن حتى الطرف الثاني يحس أنه نوع من التجاهل، أنت ما سكتي، لا تجاهلتني، فيصير الصمت بالنسبة لهم ثقيل ثقيل.
1: لما شخص يواجهك او يقول لك كلام وانت تصمت، هو يبدي ردة فعل منك، فانت لما تسكت هو ما اخذ منك لا حق ولا باطل.
0: صح.
1: ما يعرف انت شنو داخلك قاعد تفكر فيه، فهذه بروحه شيء محير اصلا.
0: صح صح، صدقين انا اليوم يعني اقول شلون عايدة متصلة في الختام، انت لانا مو مال ختام. انت مال ان الواحد يبتدي فيك الموضوع.
1: ان شاء الله بكره، اذا بكره بحق موجودين باشر.
0: ما شلون مو موجودين؟ يا هذه كلام يا عايده،
1: اول وحده تتصلون فيني.
0: عاد شوفي باشر خميس بنورطك يعني.
1: لا بنولعها.
0: ان شاء الله حبيبتي يا عايده، مشكوره وما قصرتي على اتصالك، يا مسك الختام.
1: الله يسلمك،
0: شكرا يسلمك. مع السلامه. اذا وصلنا مستمعينا لختام حلقتنا اليوم، واللي طلعنا بنتيجه مهمه وايد، ان السكوت مو بكلمه واحده ولا معنى واحد ثابت نقدر نحكم فيه على الناس. سمعنا منكم ان السكوت ممكن يكون راحه، رقي، هيبه في الموقف، زعل، خذلان، قهر، او حتى خوف من التقييم والكلام، وفي ناس تشوفه اقوى من الرد، وفي ناس اعتبرتها رساله ضمنيه، واحيانا يكون خط رجعه، واحيانا يكون حد فاصل بين مرحله ومرحله. لكن الاكيد اللي اتفقنا عليه اليوم انه هو لغه، الصمت لغه، لكنها تحتاج فهم، تحتاج وعي، تحتاج احساس عشان نقدر نقراها صح، لان مو كل سكوت يعني رضا، ومو كل كلام يعني وضوح. وفايزه تقول لي هدى بسرعه ختمي، لان قولي ولا باقي دقيقه ما يمدي اقول كله. شكرا لكل من شارك واتصل وكتب رايه اليوم، وشكرا لكل مستمع كان جزء من هذا الحوار الجميل. كنا معاكم انا وفايزه وليالي، نلقاكم باكر في نفس الموعد في حلقه الويكند الخميس الونيس.

ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين FM 93.3 دايما معاكم.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد. من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن. نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: نطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد

الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروسا شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: في الروح.
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟
1: ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

محسوبة أنا يلي تلوموني ترى الغلطة قول الدنيا الدنيا يموت بحسرتي يموت بحسرتي ونار يشوف الفرحة في عيوني.

تراغلطات أنا اللي محسوب الدنيا يموت بحسرته يموت بحسرته يشوف بعيوني يشوفه

ولا غيري ولا غيري حد على يلي تلومون ترغب محسوبة على يلي تلوموني الدنيا الدنيا الله الدنيا يموت يموت يشوف الفرحة في عيون وشوفه وشوفه

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى.

0: فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عجز تحدد إحساس
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
3: أنا مشتاق
2: ما كنك اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة. بحرين FM على هواك.

جيت في الموعد وصار كان السبب أبعتذر معذور من عقب التعب مسك

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

اذكروا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكروا.